0: gone. And now all I want.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

كنا نشتكي من الانقطاعات بالكهرباء، بس منو تحمل مسؤولية الكهرباء؟ كم مرة تركت الضوء مشتغل بدون داعي؟ وكم جهاز ده يشتغل حالياً وإحنا ما محتاجين؟ ترشيد الكهرباء مو بس يوفر لك فلوس، هو يحافظ على هذه الطاقة لكل الناس بهذا البلد. فالتصرف وإن كان بسيط إلى أثر كبير جداً. خلي استهلاكك للكهرباء بوعي تام.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

العلاقات اليومية جزء أساسي من حياتنا، لكن مو كل العلاقات تأثر بنفس الطريقة. أكو ناس يضيفون لك الهدوء والطاقة الإيجابية، وأكو ناس تتعبك أكثر مما أنت تعبانة. فركز شلون تحس بعد كل علاقة، وهذا الإحساس راح يقودك للناس الصحيحة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: صباح الخير والعافية، صباح السعادة لكم متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. بلش مشوار الصباح وأكيد أمنيات بالتوفيق لكل متابعينا. زوايا وفقرات للبرنامج تستمر للساعة 9.
1: وبين الأرقام القياسية اللي تسجل حول دول العالم بدرجات الحرارة العالية واللي تلامس مستويات مرتفعة بالعراق أيضا، راح نتحدث عن أسباب موجة الحر الحالية وما إذا كانت جزء من ظاهرة

0: عالمية، وإلى جانب أيضا أهم التوصيات والإرشادات اللي ممكن تساعد المواطنين على تجاوز هذه الفترة. هذا اللي راح نتحدث ويانا مع الضيف الخاص بالبرنامج الأستاذ عامر الجابري، وهو مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي.
1: إذن هذا من ضمن الفقرات اللي موجودة ويانا، ترقبوا كل التفاصيل وأكيد زوايا الفقرات راح تستمر وياكم مثل ما تعودتوها. أحلى صباحات للكل بدون استثناء. صباح الخير داني.
0: صباح الخير ست.
1: صباح الخير أكيد لكل اللي يسمعنا. خلينا نقول تحيات من أسرة بالعربي.
0: أكيد راح نبدأها بالإضاءة ويا حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي ويانا أحمد الصوفي، سوشيال ميديا ويانا فاطمة عامر، وأيضا تقديمي أنا دانيال وست سهاد ربيع، وأكيد المخرج الخاص بالبرنامج بالعربي عمر جهاد.

0: إذن صباحات حلوة لكم مستمعينا، وخلينا نبلش وياكم بالصباح وعسر، يعني نمر على مجموعة من الأخبار اللي موجودة ويانا محليا.
1: وإذا نبدأ بأول فقرة ويانا، فأكيد لازم نتحدث عن الأنواء الجوية. وبإعلان لهيئة الأنواء الجوية أنه طقس أيام الخميس الجمعة والسبت راح يكون صحو وراح يكون حار قليلا، درجات الحرارة راح تكون مقاربة في عموم البلاد عدا يوم السبت راح ترتفع درجة الحرارة قليلا. وأيضا أشير إلى أنه يوم الأحد القادم راح يكون الطقس به صحو وحار ويا بعض الغيوم بالمنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فراح تكون متقاربة للأيام السابقة.
0: وأكيد برفقتكم حتى نكون ضمن صباحك عسري مع إجراءات لحماية الأطفال من مخاطر الجرائم الإلكترونية، هذا اللي أكدت عليه وزارة الداخلية، وهذا ضمن أولوياتها الأمنية والمجتمعية بظل ما يشهد الفضاء الرقمي من تحديات متزايدة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. الحديث عن العقيد محمد علي حسون الناطق الرسمي باسم الوزارة ذكر أنه يواصلون تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية وتثقيفية شاملة تستند لخطاب مهني هادف يسعى لترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، وأيضا رفع مستوى الوعي لدى الأسر والأطفال بمخاطر الابتزاز الألكتروني والاستدراج عبر المنصات الرقمية وانتهاك الخصوصية والتنمر الألكتروني، هذا فضلا عن نشر إرشادات وقائية تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع التربوي ووسائل الإعلام وأيضا منظمات المجتمع المدني. وبنفس الوقت قدم دعوة للمواطنين للإبلاغ الفوري عن أي حالة من الحالات اللي ذكرناها، وأكيد عبر الرقم الوطني الموحد 911.

وأيضا أكد وزير الموارد المائية مثنى التميمي عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المتسببين بتلوث الأنهار، وذكر أيضا أن الوزارة الخاصة بالموارد المائية قد رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد من سبب بالتلوث لنهري دجلة ونهر ديالة، وكسبت هذه الدعوى وأيضا أحيلت للتنفيذ، لكن لم يكن هنالك أي تنفيذ على أرض الواقع، غير أنه أضاف أن حجم التلوث الحالي لا يتناسب مع المبالغ الكبيرة التي سبق وصرفت على مشاريع الصرف الصحي. أشار أيضا إلى أن الجولة المشتركة التي أجرتها الوزارة مع وزير البيئة للكشف عن مصادر التلوث ستعقبها إحالة تقرير إلى رئيس الوزراء، وذلك لاتخاذ إجراءات سريعة بحق الجهات المتسببة بذلك وأيضا بهذا التلوث.

وخلينا ننتقل لوزارة التجارة اللي أطلقت خدمات النقل من وكيل إلى آخر ببغداد والمحافظات إلكترونيا. التصريح جاء عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة طالب حسن نعمة بوزارة التجارة، ذكر أنه النقل راح يكون عبر برنامج البطاقة التموينية الإلكترونية، وهذه الخطوة هي ضمن جهود الوزارة يطورون الخدمات التموينية ويسهلون الإجراءات على المواطن باستخدام أنظمة إلكترونية حديثة.

0: وأيضا إذا أريد نختم هذه الفقرة فراح تختتم في مدينة كركوك، حيث أقيم مهرجان يسمى بمهرجان الدولمة، وهو مهرجان شعبي بمشاركة واسعة من مكونات المحافظة.
1: حيث المهرجانات اللي تفرح
0: يعني الأمانة صحيح. أنا أول ما قرأتها بالبداية استغربت لكن جدا فرحت.
1: لا حلو والله.
0: غير ذلك أنه تحولت هذه الأكلة بالسنوات الأخيرة إلى عنوان للمهرجانات التراثية، واللي تهدف إلى صون الموروث الغذائي والتعريف به للأجيال الجديدة، حيث أن الدولمة مو مجرد وجبة طعام. أيوة. إنما تمثيل جزء كبير من الهوية الخاصة بالمدينة الثقافية والاجتماعية.
1: داني شقد نتعب عليها الدولمة، يعني أوكي يعني ممكن أنه كل ما واحد يشتغلها يعني
0: يضبطها
1: أكثر، يصير سهلة بالإيد يعني أسرع بأنه تشتغلها، بس المشكلة أنه تشقد تتعب عليها وبعدين تجي تقلبها مرة واحدة تختفي.
0: صح
1: يعني أسرع أسرع أكلة تخلص بسرعة.
0: مو المفروض أنه هذا دليل على أنه ضبطت الأكلة زين بما أنه
1: يعني
0: اختفت
1: حبوها
0: بسرعة؟
1: أوكي ماشي زين.
0: وأيضا يعني إذا أريد نتكلم، قالت أحدى المشاركات بهذا المهرجان باسم أم محمد، واللي أيضا أنه هذا الطبق يعد من القواسم المشتركة بين مكونات كركوك، واللي تتشابه به طريقة إعداده بين العائلات لكن باختلافات بسيطة في نوع البهارات أو حتى أسلوب الطهي.
1: صحيح.
0: وأيضا يعني نأمل أكيد أنه المشاركين في هذا المهرجان الشعبي أنه يسمون بهذه الفعاليات، وأيضا يوثقون الموروث الغذائي المحلي، يشجعون به الشباب على تعلم طرق إعداد الأكلات التقليدية بما يضمن استمرار الإرث الثقافي بوصف جزء من هوية كركوك وتاريخها الاجتماعي.

بهاشتاق طلاب، واللي هي فقرة تفاعلية للطلاب، راح نتيح بيها العديد من الأفكار المختلفة اللي يعني تكون من خبرة الطلاب بأيامهم أو حتى إن كانت بعيدا عن تجاربهم الأكاديمية. اليوم راح نتحدث عن شيء مختلف شوية، وراح نتكلم عن هاشتاق شوية غريب من نوعه اللي هو لو كنت أستاذ.

إذن بهاشتاج طلاب ضمن بالعربي، لو كنت أستاذ اليوم راح نفترض أنه أنت مطالب، أنت أستاذ وراح تكون عندك هذه الفرصة أنه أنت دخلت للقاعة الدراسية وعندك طلاب أنت الأستاذ لهم، وعندك القرار وعندك الفرصة أنه تغير هواية من الأشياء، فشنو اللي ممكن يجي ببالك؟ شلون تخلي هذه المحاضرة أكثر تفاعل وأكثر متعة؟ شلون ممكن أنه تكون أنت مؤثر بطلبتك؟ فلو كنت أستاذ ليوم واحد، شنو أول قرار ممكن تتخذه؟ وشنو الطريقة اللي ممكن بيها تطرح محاضراتك للطلبة؟ والتقييم شو راح يكون برأيك؟ ممكن تكون بنفس اللي يعمل الأستاذ أو راح يكون عندك شيء جديد ممكن تقدمه؟ آراءكم ومشاركاتكم راح تكون موجودة ويانا ونسمعها، لأنه التعليم ما ينجح بالكتب بس، وإنما بالحوار والمشاركة وأيضا تقدير الدور اللي قدمه الآخرون. ننتظركم على 6 مكرر 2 9. We'll be right back.

0: اي دانيال، بما انه انت طالب انا اعرف انه راح تقول
1: يلا ست اليوم استاذ مو طالب خلاص.
0: أوكي. غيرت لك نقول انه انا استاذ دخلت على القاعه، شنو اللي ممكن اسويه واغيره يعني حتى يعني اخلي شيء تفاعلي اكثر واخلي يعني شيء مختلف للطلاب؟ يعني اول شيء انا دائما اؤمن بشغله اللي هي من الممكن انه تحب الماده بسبب الاستاذ.
1: صحيح.
0: يعني راح احاول انه اول شيء الشخصيه مالتي راح تكون كلش يعني قريبه للطلاب، شبابيه اكثر.
1: أوكي.
0: حتى وان كان اكو فرق عمر، يعني ان كنت بالمستقبل جدا كبير بالعمر فراح احاول تكون افكاري وكلامي شبابي اكثر.
1: طبعا.
0: غير هذا انه راح احاول جدا بقدر امكاني انه ابسط الماده بطريقه ابسط للطلاب. يعني مثلا لو كانت اورجانيك كيمستري اللي هي يعني عذاب للطلاب، فراح احاول القى طريقه مثل ما لقيت شخص على اليوتيوب شرحها بطريقه جدا ممتعه ولطيفه.
1: تمام. يعني ماكو شيء صعب، اكو طريقه، لازم اكو اسلوب معين نوصل به للطالب. زين، اذا تريد شيء تفهم الاستاذ عن حياه الطالب وضغوطاته، يعني شنو هذا الشيء اللي ممكن انه تقدره اكثر الطالب ينضغط به؟
0: يعني بجامعتنا هنا
1: ممكن
0: اقدر اقول مثلا ينتظرونا شويه لان ماكو باصات كافيه تنقلنا بين محاضره ومحاضره. أوكي. يعني شويه يكونوا فليكسبل ويانا هاي كل شيء.
1: تمام. حلو. وغير هذا خلينا نقول انه يعني اذا يعني اكو فرق هنا، فرق المسؤوليه يمكن هو الدافع عند الاستاذ يتعامل يعني مو بعيد عن الفلكسبل اللي ذكرتها.
0: نعم.
1: وانما ممكن انه بدافع المسؤوليه يريد من الطالب انه يكون ملتزم، يكون يعني
0: أكيد.
1: عنده اهتمام بالماده، يقيم درجاته، يحس بالمسؤوليه تجاه انه هو طالب بمرحله معينه يعبر لمرحله اخرى. هاي كلها يعني اذا مو هو شويه يشد على الطالب يمكن الطالب ياخذ راحته زايد. صح،
0: كلام صحيح.
1: ممكن يعني خلينا نقول يعني سؤال اخير قبل ما انقل للمستمعين، شنو الصفات اللي تصنع الاستاذ اللي ما ممكن ينسى الطالب نهائيا برايك داني؟
0: صراحه سؤال صعب.
1: يعني مثلا ابرز صفات ممكن انت لحد الان خلت هذا الاستاذ ببالك ما نسيته رغم انه هسه ما يدرسك.
0: مثلا احد الدكاتره الموجودين هنا عندنا بالجامعه كان كلش لطيف ويانا الامانه. يعني انت اذا تدرس بالماده او بالدرس مالته يعني هو اوريدي راح يعطيك اتنشن انه خلاص انه اذا صار اكو شيء صعب الطلاب ما يحلوه فراح يقومك انت تحله. هاي اول شيء انه راح يعطي اتنشن لك. غير انه لما يشوفك تتعب على الماده نفسها اللي هو ده يتعب ويدرس لك اياها راح يحبك اكثر، راح يحاول انه يتقرب منك اكثر، يصير
1: يعني
0: شبابي اكثر،
1: يقدر انه هذا الطالب مهتم بالماده وده يتعب غير باقي الطلاب.
0: صح.
1: حلو حلو، هذا يعني يحسسك انه انت تعبك ما دا يروح، دا توظفها بطريقه صح.
0: نعم.
1: اذا هذه الاسئله اللي طرحناها وسولفنا بها انا وداني ممكن تكونون انتم بمكاننا وتسولفون لو صار عندكم مجال انه تكونون اساتذه، او ممكن اليوم الاستاذ اللي دا يسمعنا عبر الاثير على 101.5 هو بيوم من الايام كان طالب. فشنو الأشياء اللي يطبقها حتى يراعي الطلبة لأن هو بيوم من الأيام كان طالب؟ يعني
0: ومن الممكن يقدر يسأل طلابه عن هذا السؤال ويعرف أجوبتهم،
1: ممكن ينطيهم دور أنه وأنا شايفة يمكن أكو أساتذة يخلي الطالب هو اللي يشرح، هو اللي يحل، هو اللي
0: عليها.
1: مثلا يعني أكو حتى طريقة حلوة وأنا أحبها كلش يعتمدوها حتى ويا طلاب الإعدادية أنه يعني الكويز يصير بين الطلبة نفسهم، أنت تكتب الأسئلة لا على التعيين، يعني تكون أوراق عند كل طالب هو يختار مثلا 3 أسئلة يكتبها بكل ورقة، بعدين توزع هذه الأسئلة بطريقة عشوائية والتصحيح أيضا يكون من الطالب، فيحسون بمسؤولية الأستاذ بشون يختار الأسئلة وشون يصححها وشون يقيم الدرجة. هذه هم حلوة تنطي فد مرونة بين الاثنين وتحسس الطالب شنو مسؤولية الأستاذ.
0: نعم.
1: تمام.
0: صح.
1: فخلينا ننتظر منكم ونسمع يعني شنو الأفكار والتجارب اللي موجودة وشنو دوركم إذا كنتوا أستاذ ليوم واحد 6 مكرر 2 9.

0: بفقرتنا التالية راح نتحدث عن النوم وفوائده، ومو بس النوم وإنما الاستيقاظ بوقت مبكر. هذا كل اللي راح نتحدث عنه، وأيضا أمور ثانية عن فقرة صحتك تهمنا. طبعا أكيد ما نختلف أن النوم بوقت مبكر وحتى الاستيقاظ بوقت مبكر هي من العادات الصحية اللي ممكن تعزز النشاط الذهني والشعور بالحيوية وحتى القوة الداخلية، والموضوع ما يقتصر على تأثير العادة بس، بينما على عدد الساعات اللي تنامها بخلال اليوم أو على مدار الـ 24 ساعة، ويمتد أيضا إلى توقيت النوم والاستيقاظ واللي يلعب دور مهم بتحسين المزاج والجودة الخاصة بالحياة اليومية. وأيضا النوم والاستيقاظ المبكرين راح ينسجمان بإيقاع واحد واللي هو يسمى بإيقاع الطبيعة، بينما ممكن يؤدي السهر المتكرر إلى تراجع الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالتعب وسرعة الانفعال. ومنها العديد من الفوائد اللي تخص النوم مبكر والاستيقاظ، واللي هي أولا الانتعاش الذهني وصفاء بداية اليوم، حيث يعني ينظر إلى الساعات اللي ممكن تسبق شروق الشمس على إنها فترة تتسم بالهدوء والنقاء.
1: إحنا هسه ما نقدر نقعد ويا يعني قبل شروق الشمس
0: شوية صعبة. نعم،
1: أي يعني مثلا بثلاثة ونص وإذن تقريبا يعني خلينا نقول بالأربعة وما بعد الأربعة، فيكون الموضوع متعب لأنه صيف. بس بكل الحالات أنت إذا قعدت من وقت راح تكون مرتاح نفسيا،
0: صحيح،
1: تحس نفسك دا تلحق على كل شيء.
0: وأيضا يعني غير أنه هذا الموضوع اللي ممكن يعني يخلي هذه الفترة من الصباح هي أكثر فترة راح يكون بها صفاء ذهني، مو بس إلك إنما للمحيط اللي حولك،
1: هدوء
0: بشكل كامل، حتى ممكن تنجز العديد من الأمور اللي ما تقدر تنهيها إلا لو كان الوقت أو المكان اللي أنت به هادئ.
1: صحيح.
0: وأيضا من الفوائد الثانية اللي هي سهولة ممارسة التأمل، واللي يساعد النوم المبكر بعد الانتهاء من الأنشطة اليومية والتفكير والتأمل على منح العقل فرصة للراحة واستعادة التوازن. وأيضا تحسين الصحة البدنية، واللي تشير بها الملاحظات الشائعة على أن الأشخاص اللي يلتزمون بالنوم واللي يستيقظون مبكرا راح يحصلون على قصة كافي من النوم، راح يتمتعون بصحة بدنية أفضل. وغير هذا النوم أكثر هدوء وراح يكون جودة عالية جدا، واللي يعد صفاء الذهن والحصول على نوم هادئ عالي الجودة من العوامل المهمة للحفاظ على التوازن النفسي. فالسهر ممكن يسبب خلل بالإيقاع الخاص بالساعة البيولوجية للجسم وأيضا العقل، ويأثر سلبا على الحالة المزاجية، واللي ممكن يؤدي إلى زيادة الأحلام وكثرة الأفكار السلبية أو حتى يعني
1: الإرهاق خلال النهار، ممكن يكون مرهق يعني.
0: بالضبط.
1: يعني ممكن هو أوكي عايش ساعات يومه ويحاول ينجز ومسؤولياته، بس مو بالمود، يكون ضايج، تعبان، ممكن يتعصب بأي لحظة.
0: صحيح.
1: تحسه متوتر، الأمور يعني ممكن حتى تفكيره أو قراراته ما راح تكون مدروسة صحيحة، يعني ممكن يكون تأثير هذه الحالة المزاجية عليها أقوى.
0: وأكو منهم أيضا بعض الأشخاص اللي ما يقدرون يكملون يومهم إلا ما ينامون بوسطه، واللي راح يعودون نفسهم على النوم بوقت غير مناسب إلى اللي هو راح
1: قصدك القيلولة اللي تكون خلال فترة الظهر،
0: أو يستبدلون النوم المسائي بالنوم النهاري.
1: لا لا، هذا خطأ،
0: هذا شيء جدا خاطئ.
1: يعني أنه أنت ما تنام بالليل قاعد سهران، تنام الصبح.
0: وللأسف أني خير مثال على ذلك الآن،
1: يعني أنا بدون ما تسأليني
0: من البارحة نايم ولحد الآن قاعد، فأني أعرف أنه هذا الموضوع خاطئ، بس إذا نمت قبل البرنامج فما راح أقعد، فاختاريت أنه أجي.
1: زين، لأن عندك التزام أو امتحان؟
0: نعم.
1: أوكي، يعني عندك دراسة، بس تعرف أنه الدراسات إذا رجعت أنه أنت حتى تكون يعني مسيطر على دراستك ومسيطر على المادة وتجاوب صح، أنه لازم تأخذ ساعات من النوم ترتاح بيها وتقدر أنه تستوعب هذه المادة وتجاوب صح.
0: أكيد هذا الشيء صحيح، وإحنا سبق وتحدثنا عن هذا الموضوع. أيه. أنه النوم الكافي راح يعطيك يعني إنتاجية أفضل بعد ما تقعد، لكن نفسيا أنا ما أقدر أنام إذا ما أخلص المادة، وأتوقع العديد من الطلاب فيك أيضا.
1: يكتب لك التوفيق يا رب ولكل طلاب إن شاء الله، والنجاح وما يضيع لكم تعب، هذا دعاء أهلنا للكل. وطبعا خلينا نقول أنه هذا اللي تحدثنا به هو مهم جدا، لأن إحنا دا نعيش فترة أغلب الجيل اللي موجود مستبدل ساعات الليل بساعات النهار، وهذا اللي أثر على حياته بالكامل، على صحته وعلى ساعته البيولوجية. فانتبهوا، حاولوا تضبطون إيقاع هذه الساعة.

من داخل الحرم الجامعي راح نعرف آخر الأخبار والتطورات الأكاديمية والبحثية وأيضا أبرز الفعاليات للجامعة الأمريكية في بغداد. ومن أخبار الجامعة الأمريكية في بغداد، زار وفد رفيع المستوى في من مستشفى ابن سينا للجامعة الأمريكية في بغداد، حيث التقى رئيس الجامعة البروفيسور برادلي كوك وعدد من أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمبادرات التعليم الطبي والرعاية الصحية، فضلا عن توفير فرص للتدريب العلمي للطلبة، والذي يعكس العمل نحو بناء هذه الشراكة والالتزام الخاص بالجامعة وهي الجامعة الأمريكية في بغداد بإرساء دعائم التعاون والتي ستكون مثمرة ويعود بالنفع على الطلبة والمجتمع.

أطلقت الجامعة الأمريكية في بغداد ممثلة بمركز التميز للإبداع والتطوير وبالتعاون مع كلية القانون برنامج تدريبي متخصص في صياغة التشريعات يهدف لتطوير مهارات المشاركين في إعداد وصياغة النصوص القانونية وكذلك تعزيز الفهم للأطر التشريعية العراقية والدولية. يجمع هذا البرنامج بين الجانب النظري والتطبيق العملي مع التركيز على مهارات الصياغة التشريعية والتحليل القانوني وأحدث الممارسات القانونية بما يسهم برفع الكفاءة المهنية وتعزيز الأداء المؤسسي في القطاع القانوني.

0: Wherever your boots take you on campus, AYBFM is right here in your ears.
1: نجدد صباحاتنا لكل متابعي AYBFM 101.5. وصيف آخر لكن بحرارة تبدو مختلفة، بين أرقام قياسية تسجل بدول العالم ودرجات حرارة لامس مستويات مرتفعة بالعراق. نتحدث عن أسباب موجة الحر الحالية وما إذا كانت جزء من ظاهرة عالمية، لجانب توصيات وإرشادات تساعد الناس حتى يتجاوزون هذه الفترة بأمان وبصحة. خليكم ويانا، راح نكون بالدقائق اللي جاية مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم ضمن بالعربي، الأستاذ عامر الجابري، مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي. أهلا وسهلا أستاذ عامر.
2: حياكم الله ست العزيزة وحيا الله جميع مستمعي ومتابعي إذاعة الموقرة إذاعة الجامعة الأمريكية من العاصمة بغداد في هذا الصباح.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك، وخلينا نبلش من العراق اللي يشهد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة. إحنا دخلنا موجة حر لو إحنا بذروة الصيف أصلا.
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الحالة الجوية بصورة عامة اللي تخص البلاد والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي وزارة النقل العراقية، بصورة عامة السؤال، احنا اعتقد هذه المرحلة هي مرحلة الزامنة مع دخولنا فترة الصيف. لأن احنا تعرفين احنا دائما ما تكون أكثر الذروة هي اللي تبدي تقريبا في شهر حزيران، تبدي احنا المرحلة الأولى الموجة الحالية، يعني الزامنة مع بداية موسم الصيف الفعلي، وتعد من الموجات الحارة الاعتيادية اللي تشهدها العراق خلال هذه الأشهر مثل ما نوانا في بادئ الأمر هي في شهر حزيران، ولكن نقول الحمد لله والشكر يعني هذه السنة كان حتى شهر حزيران التكرارات فيه كانت كلش قليلة، الارتفاع كان في تفاوت، يعني رغم كان عندنا هناك انخفاض يعني في درجات الحرارة، يعني صار عندنا تفاوت بين الانخفاض وبين الارتفاع، أعتقد يوم واحد هو يمكن تأثرت في البلاد بارتفاع درجات الحرارة اللي وصلت 50 في المنطقة الجنوبية، وكان من المتوقع أن تكون هناك موجة شديدة الحرارة في شهر حزيران، ولكن صارت بعض التداخلات في طبقات الجو العليا اللي تقريبا قلت من هذه الشدة ورجعت الأمور طبيعية.
1: الحمد لله
2: العزيز. احنا اعتقد قبل كم يوم، اعتقد يوم 12 بالشهر، كان لدينا تقرير جوي صادر عن الاخوة في قسم التنبؤ الجوي من داخل مطار بغداد الدولي، يشير بالتزامن مع ذروة فصل الصيف، كانت تشير نماذج الطقس الى ارتفاع متوقع يطرا على درجات الحرارة في جميع مدن البلاد. وهذا فعلا ما حدث، واحنا كنا نوهنا يعني تبدا هذه الموجة خلال هذا الأسبوع اللي تستمر عدة أيام، هذه نتيجة تعمق تأثير منخفض حرارة الموسم السطحي. إحنا في هذه الفترة عندنا عدة منخفضات موسمية تأثر علينا، ولا أكو المنخفض الموسم الحراري اللي يكون قادم من الهند، يعني إحنا فعلا هذا ما شاهدناه. أعتقد من يوم أمس كانت لدينا ارتفاع تقريبا واضح في درجات الحرارة بالنسبة لعدد من المناطق، لا سيما مناطقنا الجنوبية اللي تقريبا شهدت من يوم أمس ارتفاع عدة درجات. يعني اليوم نلاحظ يعني تقريبا درجات الحرارة يوم أمس كانت تشير إلى تقريبا حتى العاصمة بغداد 47 درجة مئوية، وكانت مناطقنا الجنوبية سيما السماوة والبصرة والعمارة اللي سجلوا حتى يوم أمس درجة حرارة 50 درجة مئوية. فإحنا هذه الأجواء نعتبرها من الظواهر الطبيعية، ما نريد المواطن يتخوف من يقول يسمع درجة حرارة 50، وإحنا دائما ما خلال حتى من إذاعتكم الموقرة ست العزيزة في السهاد دائما ما نحذر المواطن للابتعاد عن صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي صارت صفحات غير صفراء سوداء لإنصاف المعلومات. لأن إحنا بالهيئة العامة معلوماتنا دقيقة، وإحنا مسؤولين أمام رئاسة الدولة العراقية، لأن التقارير اللي تصدر من عندنا تقارير رسمية، على ضوء هذه التقارير
1: رسمية وعلمية ومدروسة، يعني ما ننطق غير الحقائق. يعني
2: نعم تعطي هذه التقارير اللي تصدر من عندنا على ضوءها تكون تقارير بإعطاء العطل الرسمية في فترات العواصف الترابية، في فترة الأمطار، فترة ارتفاع درجات الحرارة، إذا احنا نعمل وفق معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اللي هي WMO اللي موجودة في جنيف، لأن العراق عضو مؤسس 1954 هذه هذه المنظمة منذ عام يمكن أعتقد عام 1954 إذا إحنا من خلال إذاعتكم موقرة الإذاعات الرسمية على المواطن أن يتبع هذه وإحنا تأصين
1: نأمل.
2: في هذه
1: نأمل أن تكون المتابعة على الصفحات الرسمية حتى ما يأخذهم الخوف أنه بعض الأمور أو بعض الترويج لأشياء ممكن تزيد من يعني تضيف عليها أكثر من الحقائق اللي موجودة. خليني بس أسأل سؤال أستاذ عامر، يعني طالما إحنا نتحدث عن يعني جو عام ممكن يكون بالعراق وإحنا متعودين صيفنا يكون حار وقاسي جدا بتموز وبأب، بس هذا الموضوع مشمل بس العراق، يعني هسه إذا إحنا نحكي حول العالم فدول عديدة عندها مشكلة، يعني ما شهدت هذه الظاهرة أبدا بدرجات حرارة مرتفعة حتى سجلوا وفيات، فهل إحنا ضمن ظاهرة عالمية، يعني العراق ضمن ظاهرة عالمية بارتفاع درجات الحرارة، وهل التغيرات المناخية هي السبب بهذا الوضع الجديد اللي نعيشه؟
2: نعم في السؤال، إحنا مثل يعني التغيرات المناخية العالمية لعبت دور مباشر في مثل هذه الموجات، يعني تشير حتى الدراسات المناخية لأن التغيرات المناخية العالمية تسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر وارتفاع معدلات درجات الحرارة على المدى الطويل. هذه احنا بعض يعني دا شاهد بعض الدول، ولو هم عكس ما احنا، يعني احنا نتوصل تقريبا درجة 50 في المواطن يضجور، يعني احنا بالخمسينات يضجور. اكو دول العالم 35 قريب 40، الدول الاوروبية صار يضجورون وصار اعلام وصارت يعني تتصلي بين درجات الحرارة وصلت هذا، رغم هم جغرافية المنطقة مالتهم، يعني بعض المناطق الأوروبية جغرافية المنطقة تختلف عن جغرافيتنا. لذا في داخل العراق عندنا جغرافية المنطقة الشمالية فيها غير، يعني حتى بموجات الحر تصل درجات الحرارة مثلا اليوم يوم في المنطقة الشمالية العفو مثلا وصلت أعلى درجة نقول في موصل 44 موصل 42 لكن مناطق الإقليم 40-41. إذا ترجعين على المنطقة الجنوبية، المنطقة الجنوبية عبرت 50، العاصمة بغداد وصلت 47، يعني أكو تفاوت أكو بالنسبة لجغرافية المنطقة. فبصورة عامة إحنا نقول تغيرات المناخية عالمية ولعبت دور مباشر في مثل هذه الموجات. أصلاً إحنا تصير عندنا الأعاصير وغير الأعاصير خاصة في الأخو، بس إحنا هذه بعض التغيرات المناخية يكون تأثيرها بعيد عن العراق، تمام. يعني بعيد كل البعد على العراق، بعض الدول تلقيها على البحار وإذا صار الحالات مع مينا وغيرها هذه لا هذه تختلف، بعض الأمور تختلف. إحنا نقول الحمد لله وشكر جغرافية وموقع العراق نوعا ما يكون يعني
1: مستقر،
2: مو ذاك المستقر ومو ذاك التأثير اللي يأثر على البلاد. إحنا فقط تصير عندنا هاي الظواهر وهي ظواهر طبيعية، يعني حتى الارتفاع إحنا تعدينا ودخلنا منتصف شهر تموز ونشوف الأجواء نوعا ما معتدلة وفق المعدلات العامة.
1: طيب أستاذ عامر، هنا يعني هسا إحنا دخلنا بذروة الصيف وإحنا نعرف أنه يعني كل العراقيين من قبل وليومنا هذا تموز وآب يستعدون إلى يعني يدخلون بدرجات حرارة عالية جدا تختلف عن باقي الأشهر للسنة كلها. هنا إحنا رح نبقى بهذا المعدل، يعني رح يبقى على هذا المستوى لو رح تكون أكو أعلى من 50 أو ممكن أنه تنزل درجات الحرارة بالأيام المقبلة؟
2: شكل عزيز يبقى التفاوت موجود بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة، يعني بعض الأحيان تكون درجات الحرارة توقع يعني اعتبرنا احنا اننا دخلنا موسم الصيف، يعني بما انه دخلنا موسم الصيف فمن المتوقع استمرار أجواء حارة خلال الأسابيع المقبلة مع تذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض النسبي وفق حركة احنا نسميها الانظمه الجويه المؤثره على المنطقه. يعني بعض الاحيان تصير في خلال فتره الشهر حزيران، يعتبر شهر حزيران من ضمن الاشهر اللي يكون شديده الحراره، ولكن شهر حزيران غير عن السنوات الماضيه
1: اختلف
2: تقريبا
1: السنة. تمام.
2: غير عن سنه 24، سنه 24 احنا لاحظنا اللي زامنت ارتفاع درجات الحراره مع أيام العيد اللي حتى العاصمة بغداد سجلت 50 درجة مئوية.
1: صحيح.
2: لذا حتى شهر حزيران هذا لا كان أكو عدة تكرارات بانخفاض درجات الحرارة، كانت أجواء كلش طبيعية، هو المفروض يكون حالة حال شهر تموز. إحنا شهر تموز لحد هذه اللحظة أكو ارتفاع، لذا بالنسبة للحالات الجوية هي تعتبر حالات غير مستقرة. ليش إحنا ست العزيزة؟ لأن إحنا هسه من نعطي النشرة الجوية احنا يوميا تصدر نشره جويه لمده 5 ايام. عندما تصدر هسه مثلا هذا اليوم صدرت النشره الجويه مالتنا لمده 5 ايام، احنا ما نتوقف، ثاني صدر عندنا النشره 5 ايام، واحنا هذا اليوم اللي صدرنا به النشره الجويه احنا كل عندنا تحديث معلومات، يعني كل ساعات ترسل المعلومات من محطات الرصد الموجوده اللي تحيط في جميع مناطق البلاد، كل 3 ساعات ترسل معلومات الى مركز المعلومات او الى قسم التنبؤ الجوي في مطار بغداد الدولي وتتحدث ويصير العمل عليها. واحنا يعني حتى ننوه للمواطن حتى يكون على علم، هي ليست بطريقه سهله، هذه المعلومات توصل للتنبؤ بعدين تروح الى عده مراكز تجميع المعلومات، عندنا مركز تجميع المعلومات في طهران.
1: نعم.
2: وترسل الى جنيف، وعندنا مركز معلومات في جده. نعم. يعني هالمعلومات تنجمع ترسل وترسل الى المركز تجميع المعلومات في جنيف، وكل العالم يطلع عليه، والمراكز الاوروبيه ليس بعمليه تجاريه جاهزه للمواطن اللي بعض الاخوه ياخذها كوبي بس ويلزقها وظل ثابت على هذا العدم التحريك بها احنا نسميه، او
1: التحديث
2: معلومات خاطئه. نعم، فيط معلومات خاطئه.
1: طيب استاذ عمر، نعم يبارك بجهودكم. احنا هذا يعني هذا احنا اول باول، يعني احنا من الناس اللي نتابع الهيئه اول باول حتى نعرف شنو الجديد ضمن يعني الاجواء، خصوصا للناس عموما، يعني نوصي انه يتابعون اول باول. خلينا نروح للناس نفسهم، وهذه ممكن تفيدهم انه يعرفون شلون يتصرفون بدرجات الحراره المرتفعه، او ممكن انه شلون ياخذون احتياطاتهم. نسمع من حضرتك الارشادات اللي توصي بيها المواطنين باوقات ذروه الصيف واوقات الذروه ضمن ساعات النهار.
2: نعم سيد، احنا دائما في بادئ الامر احنا دائما نقول على المواطن يلتزم بجميع التعليمات اللي صادره من الجهات ذات العلاقه. نعم. مثل الانواع الجويه، وزاره الصحه، الدفاع المدني، مديريه المرور، هذني لتعرفين احنا بعض الحالات الخطره. اضافه الى ذلك تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال ساعات الذروه، اللي اكثر شيء ذروه بتكون بعد الساعه 10 تقريبا لحد تقريبا الساعه 3 أو 4 الذروه. الاكثار من شرب المياه والسوائل، لان احنا المواطن او تعرفين احنا دائما مواطننا بالشارع، خاصه الاخوه اصحاب البطيات والسيارات الاجره في الشارع، والبعض ما يلتزم يلبس الشيء على راسه. اضافه لذلك احنا ارتداء الملابس الخفيفه والفاتحه اللون، واحنا في هذه الفتره فتره الشهر محرم الحرام، احنا حقيقه يعني ما نقدر نضغط على المواطن نقول له هذه، لان هي بس كعلميا نقول لك انت البس
1: الالوان الفاتحه
2: على درجات الحراره.
1: نعم. يعني تعكس اشعه الشمس مو تجمعها.
2: اكيد. نعم. واحنا اكو شغلات مهمه، يعني عدم ترك الاطفال داخل مركبات المغلقه، بعض الاحيان يخلي طفله ويستدعى عليه وراح مثلا يتزوج، هذا هم مو صحيحه. متابعه النشرات الطقوس اللي تصدر من جهات العلاقه مثل الانواع الجويه والتحذيرات الجوية الصادرة عن الهيئة، اتخاذ احنا نقول دائما اكيد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الامراض المزمنة وكبار السن. واهم شيء ست العزيز ست شهاد، احنا اخوان اصحاب المركبات دائما اكو شغلات يعني قابل للاشتعال، العطور، الجداحات، يعني دائما ننزل النافذة، دائما نشوف درجة حرارة كلش عالية، حاول ان تركن السيارة على جهة اصحاب المولدات، يعني مولدات اخواننا اصحاب المولدات، يكون شراء الاسلاك الكهربائيه وفق المواصفات والسلامه العامه، عندما تصير عندنا ما يقاومون درجات الحراره. يعني هواي امور، لذا احنا نقول صوره عامه على المواطن يلتزم بجميع التوجيهات والتعليمات اللي تصدر من الجهات ذات العلاقه حفاظا على السلامه.
1: ان شاء الله السلامه للجميع، ويكون صيف امن والصحه والعافيه لكل اللي تابعنا ويسمعنا بكل مكان. اكيد نشكر حضرتك شكر جزيل على هذا الوقت اللي خصصته لبرنامجنا على المعلومات الارشادات، وراح نكون من المتابعين الدائمين اكيد لكل النشرات اللي تصدر عن الهيئه العامه للانواء الجويه والرصد الزلزالي. ممتنين جدا للاستاذ عامر الجابري مدير اعلام الهيئه، شكرا جزيلا.
2: تحياتكم السهاد ولا جميع مستمعي ومتابعي إذاعتكم الموقرة إذاعة الجامعة الأمريكية من العاصمة بغداد، وصباح مبارك عليكم.
1: يحفظك يا رب، شكرا جزيلا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

بأصل الأشياء، وهي آخر فقرة ويانا لهذا اليوم. راح نرجع شوية بالزمن وراح نكشف حكاية بعض الأشياء، تاريخها وأيضا حكايتها القديمة، وما نعرف منين اجت أصلا وشلون صارت على الشيء اللي هسه احنا متعودين عليه. وهسه اليوم راح نتحدث عن التصفيق.

0: طبعا يعني إذا نحكي عن حركة بسيطة واللي دا نستعملها تقريبا بشكل شبه يومي اللي راح ترافقنا بالمدارس، المسارح، المباريات وحتى الحفلات اللي من ضمنها حفلات التخرج واللي هو التصفيق. كنا صفقنا لما كنا معجبين بشيء ما، بس هل تسألنا يوما ليش نصفق أصلا ومنين بدأت هاي العادة وهل كان دائما للتشجيع؟ طبعا البداية يرجع تاريخ التصفيق إلى آلاف السنين، واللي عرفت أيضا هذه العادة عند الحضارات القديمة مثل الإغريق، الرومان وغيرها، واللي كان الجمهور بها يصفق بالمسارح بعد انتهاء العروض الكبيرة تعبيرا على الإعجاب وأيضا الرضا. بس التصفيق ما كان دائما هو علامة الإعجاب فقط، بالعديد من المناسبات كان يستخدم أيضا للتعبير عن الحماس أو مثلا لتشجيع المتحدث أو حتى لإيصال رسالة جماعية.
1: صحيح داني، ويعني إحنا لليوم نستخدم التصفيق،
0: نعم،
1: ونعلم عليه يعني الموجودين مثلا، حتى إذا هم مثلا بس منتبهين نقول مثلا صفقوا له كتشجيع إلى شخص مثلا يؤدي في عمل معين. بمرور الزمن انتشر يعني هذا الموضوع وصار جزء من الحياة الاجتماعية مختلف أنحاء العالم، يعني خلينا نقول أنه بمختلف الدول ولغاتها وثقافاتها الكل يصفق. بس نقول بدخوله اللي ذكرتها بالبداية، مسارح وحفلات ومدارس وملاعب ومؤتمرات، حتى التصفيق موجود وصار اللغة اللي يفهمها الكل بدون ما تحتاج أنه تتحدث بكلمات. ممكن بس تصفق، هذا الموضوع يوصل الفكرة أنه أنت دا تشجع المقابل أو أنت انعجبت بالأداء اللي

0: أنا يبقى واحد تقريبا اللي هو التقدير والتشجيع.
1: طبعا داني، وأكو دراسات تقول إنه التصفيق ما يأثر بس على الشخص اللي يتلقى هذا الفعل، يعني إنه دا يصفقوا له بس، وإنما يمنح يعني المشاركة والانتماء، يعني هذا الشعور للي موجودين كلهم اللي دا يصفقون. يعني هو مو بس أنت دا تأدي هذا الفعل تصفيق للشخص،
0: نعم،
1: وإنما حتى الجماعة اللي موجودين وهم دا يصفقون راح يحسسهم بالحماس، يحسسهم إنه هم مجموعة كبيرة من الناس، إنه هم اتفقوا على شيء واحد، فالشيء كلش حلو ويخلق جو غير الحماسي، انه هو يعطيك دافع وممكن شعور بالفخر.
0: وايضا اذا ندخل شويه اعمق بفكره التصفيق، ما يحتاج الانسان الى كلمات كثيره حتى يعبر بها عن اعجابه، ممكن تكون حركه بسيطه كفيله انه توصل رساله حتى تقدر بها شخص ويفهمها الجميع. اذا نريد نلخص الموضوع فنقول من المسارح والحضارات القديمه الى قاعات الدراسه والملاعب وحتى المسارح الحديثه، بقى التصفيق لغة عالمية ما تحتاج إلى ترجمة، لأن بعض الرسائل تكفي أنه بس تسمع وما تحتاج إلى أن تقال.

0: إذن التصفيق كان بأصل الأشياء لحلقتنا لهذا اليوم بالعربي، وتصفيق حار لكم، تعبتوا اليوم ويانا.
1: نعم صحيح.
0: خلينا نقول بنهاية هذه الساعة رح نطوي صفحات بالعربي، رافقناكم بمعلومات وأفكار ولحظات خفيفة، بالإضافة للقاء نأمل أنه استفادتوا من كل هذه الزوايا، على أمل أنه نلتقيكم دائما وأنتم بخير.
1: وأكيد إذا نريد نوصل صوت التصفيق فنوصله من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، ويانا بالسوشيال ميديا فاطمة عامر، وتقديمي أنا دانيال، وسط سهاد ربيع، وأكيد تصفيق حار للمخرج عمر جهاد.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إحنا مو أفراد وبس، إحنا مجتمع كامل، فكل تصرف تسويه راح يأثر على غيرك. ساعد، انصح، وخليك قدوة ولو بشي بسيطة. التغيير ما يجي من جهة واحدة أو من شخص واحد، يبدأ من كل واحد بينا، ودقيقة وعي منك راح تغير أكثر مما تتوقع.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

أتعرفون أنه مفهوم الرياضة تغير ويا الوقت؟ يعني قبل كان التركيز الأكبر على القوة والعضلات بس، اليوم صار التدريب أوسع وأذكى، مرونة، توازن، تنفس وحتى التركيز الذهني. الرياضة ما صارت تعتمد على شكل الجسم، صارت أسلوب حياة يوازن بين العقل والجسم والروح. فالقوة الحقيقية مو بس عضلات، هي انسجام يصنع الإنسان بداخل نفسه.

الصحة هي رأس مالك بهذه الحياة، فلا تسمح لأحد أنه يقتات عليها بمسمى الصداقة أو القربة. فإذا كنت بمكان وأحد أثقل عليك أو خلاك تفقد نشاطك أو شتت أفكارك، فأعرف أنه هو ده يسرق طاقتك. فاللي ما يراعي سكينتك وهدوءك وصحتك ما يستحق تخلي له مكان بيومك.

الحديد من أهم العناصر اللي يحتاجها جسمنا حتى يشتغل صح، ورغم أنه هو موجود بكميات صغيرة في جسمنا، بس نقص بهذه الكميات يسوي مشكلة صحية، منها التعب مستمر، دوخة وحتى ضعف معه. فإذا أنت حسيت تعبان على طول وعندك أعراض شحوب أو الدوخة هذه المتكررة، فحاول تروح للناس المختص تسوي التحاليل وتتأكد من صحتك. فالحديد مهم للجسم، يعني ينقل الأكسجين، يزودك بالطاقة، يحافظ على المناعة، وحاول بنفس الوقت تقلل من الأشياء اللي تقلل امتصاص الحديد بجسمك، مثلا شرب شاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة، منتجات ألبان وكمية كبيرة وتناولها، وبعض الأدوية وممكن تلبيها الناس المختصة. وبالأخير نقول الحديد مو بس رقم حليل، هذا عنصر أساسي طاقة يومك ونشاطك وحال مناعة الجسم، فخليك مهتم بالأكل وخلي الحديد دائما مضبوط داخل جسمك.

0: تعبت هذا شيء طبيعي ويمر به كل الناس، بس مو كل تعب يحتاج تنسحب من هذه الحياة. أحياناً تحتاج تقلل شوية من الضوضاء اللي تحيط بيك ومن الإشكاليات، ناس هواية، محتوى هواية، وأخبار تمر عليك طول اليوم. العقل هم يتعب مثل الجسم، انطي استراحة بسيطة وانطي نفسك استراحة. وطبعاً ممكن تكون ويانا على السماع على 101.5 AUIB FM.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

زمن السرعة اللي نعيشها صار الشراء أونلاين أسهل طريقة ممكن توصل لك بيها الأشياء وأنت مكانك، بس مو كل خصم هو فرصة إلك. أحياناً التخفيض الحقيقي هو أنه أنت تشتري شيء تحتاجه أصلاً، فاسأل نفسك قبل ما تدفع أو تقرر تشتري أونلاين إذا كان عليه خصم أنه هذا الشيء تحتاجه تريده وفعلاً يفيدك.

أبسط اللحظات ويا الأهل ممكن تكون أغلى شيء ممكن تمتلكه بالحياة. مو لازم تروح سفرة أو تكون مناسبة حتى تجتمع وياهم، قاعدة بسيطة على عشاء بسيطة يجمعكم وترجع الروح للبيت. الأيام تركض بسرعة وهذه الذكريات راح تكون غالية بيوم من الأيام. اهتمام بسيط وقت تخصصه لعائلتك راح ينطيك شعور ما يتعوض. لا تستهين بأي لحظة تجمعك بعائلتك، لأن بعض اللحظات البسيطة تعيش بالقلب أكثر من

بالأماكن العامة الازدحام مو بس حركة ناس، هو بيئة تحتاج منك انتباه. فالزحمة ممكن تزيد من فرص الفوضى وضياع الأغراض أو حتى السرقة. الخطر دائما موجود، بس الانتباه راح يقدر يحميك.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أحياناً الشجاعة ما تكون بالتمسك، بل بالقدرة على الانسحاب بوقت المعركة. فإذا غلقت الباب اللي يستنزف روحك وكملت بدون ما تلتفت للي كسر بداخلك شيء، فهذا راح تكون بي أنت قمة الشجاعة، وراح تكون ربحان لراحتك.

0: لوحده.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الكلام مو بس وسيلة تعبير، هو مسؤولية، والكلمات مو مجرد أصوات، تأثيرها يبقى بعد انتهاء المواقف. وكلمة بسيطة وقت غضب ممكن تبقى بذهن الشخص لسنوات حتى لو انت اعتذرت، فالأثر يكون أعمق من اللحظة نفسها. لذلك لا تحكي كل شيء يجيب بالك، أخذ لحظة فكر قبل ما تنطق الكلمة، لأن الكلمات إذا طلعت بعد ما ترجع.

بتشتغل وتتعب بس ما حد يقدر، هذه الجملة هواية نسمعها، وهذا الإحساس صعب جداً يمر بي. كل واحد يشتغل وما حد يقدر شغله، بس لا تربط قيمتك برأي غيرك. حاول تقدر نفسك أنت بالأول واشتغل بإتقان، والباقي يجيك بسهولة.

اليوم تغير وضعنا وصارت حياتنا أسرع والانشغالات أكثر وصار التواصل بينك وبين الأهل والأصدقاء أقل، وغالباً تحتاج ترتيب وموعد حتى تشوف الناس. اللي تغير فعلياً هو نمط حياتنا مو قيمة العلاقات نفسها، فبالتالي لا تخلي زحمة هذه الحياة تطفي أبسط الأشياء الحلوة، زيارة بسيطة، سؤال بسيط ممكن يرجع دفء العلاقات من جديد.

الدكتور حسين علي الجيبتشي من ذاكرة الطب العراقي. الدكتور حسين هو اسم ارتبط بالدقة والمهارة والإنسانية. هو الجراح اللي عرف الناس بلقب المميز الجيبتشي. نشأ بالعراق بزمن كان بالطب يعتمد على الجهد الفردي والخبرة المتراكمة. اختار طريق الجراحة، وهذا القرار اللي اتخذه بلحظة أثر بقى على مدى الحياة. تميز بدقة عالية بالعمليات الجراحية وهدوء لافت داخل غرفة العمليات، وكان معروف عنه بين زملائه أنه طبيب ما يتعامل مع المريض كحالة طبية وبس، هو إنسان كامل يستحق العناية والاهتمام. ومن أبرز إنجازاته إسهامه بتطوير العمل الجراحي داخل المؤسسات الطبية العراقية، وتأثيره بتدريب جيل من الأطباء اللي حملوا بعده نفس الروح المهنية. الدكتور حسين ما كان مجرد لقب يذكر، كان عنوان لمدرسة طبية قائمة على الانضباط والخبرة والإنسانية. رحل عن الحياة لكن باقي حاضر بذاكرة الطب العراقي كواحد من الأسماء اللي ما تنسى بغرفة العمليات والمستشفيات.

القراءة لها تأثير إيجابي على دماغ الإنسان، سواء كانت القراءة لكتب إلكترونية أو ورقية. فالدراسات تقول قراءة الكتب الورقية تعزز الفهم والاحتفاظ بالمعلومة أكثر، بينما الإلكترونية تسهل الوصول والسرعة للمعلومات. فإذا قدرت تخلي وقت لنفسك للقراءة التقليدية أو حتى الإلكترونية، أكيد راح تستقبل الشكر من دماغك.

كل ورقة توقع عليها معناها هذا إجراء بسيط. أحياناً توقيع واحد ممكن يربطك بالتزام طويل أو خسارة ما تنتبه لها، فلا توقع أي عقد وأنت مستعجل أو بدون ما تقرأ كل كلمة موجودة به، حتى لو الشخص اللي قدامك يضغط عليك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا كانت علاقتك بجسمك مبنية على الشكل الخارجي فانتبه، لأن الصحة مو رقم وزن وبس. الصحة طاقة، نوم، نفسية مستقرة، وقدرة أنه تعيش يومك بدون استنزاف دائم. فإذا عندك أي أمور تعتبرها سيئة متكررة تقدر تتخلص منها تدريجياً وتبني عادات صحية جديدة تكون بيها أفضل من السابق.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. Hey Fonzie.

الإجهاد مو معنى إنجاز، العمل لساعات طويلة بدون ما ترتاح هذا مو معنى أنت ناجح، هذا معناه أنه أنت دا تحترق بصمت. أخذ فترات راحة، نظم وقتك، وأطلب الدعم أو المساعدة إذا احتاجيت.

ويا كل يوم افتح صفحة جديدة واسعى للحياة اللي تستحقها، ولا ترجع تقلب بصفحات الماضي. فإذا كل يوم ترجع لنفس الذكرى ونفس الألم، شلون راح تتحرك؟ الماضي اتعلم منه، بس لا تسكن بداخله.

السعادة مو حلم بعيد ولا هي أمنية. أكو ناس تنتظر الحدث يكون موجود حتى تفرح. السعادة الحقيقية مرات بستكان شاي، بمكالمة حلوة، أو براحة بال بنهاية يوم تعبت بي. هذه التفاصيل البسيطة تفرح هواية ناس. حتى الحياة تصير عليك أخف، ركز على الموجود بين ديك وافرح بي. First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To the just say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of debating my numero, not the three, not the two, I'm the UNO.

الطريق مو بس مسافة، الطريق مسؤولية، وبقانون المرور العراقي الالتزام بالإشارات والسرعة مو خيار، هذا واجب عليك. فقطع الإشارة الحمراء أو السرعة الزايدة أو حتى استخدام الهاتف هو مو مخالفة، ممكن تكون بيها سبب لحادث. فسلامتك وسلامة غيرك تبدأ من التزامك، وتذكر إنه القيادة وعي مو مجرد تحرك سيارة.

مواقف هواية تمر عليك خلال اليوم، بس مو كل موقف يحتاج توقف يمه وترد، ولا كل إساءة تحتاج تبرير. بلحظات السكوت يكون أقوى من الكلام، لأن الكلمة إذا ما لقت أثرها عليك راح ترجع لصاحبها. أحياناً الشخص اللي يحاول يصغرك هو من الداخل شايفك أكبر مما تتوقع، لكن ما يعرف يتعامل ويا هذا الشعور، فيحول الكلام جارح، وهذا الكلام ما يعكس حقيقتك، يعكس نظرة صاحب نفسه. لا تستهين بكرامتك ولا تحاول تشرح نفسك لكل شخص يشكك بيك. بعض الناس ما يحتاجون توضيح، يحتاجون وعي، وإذا ما عرف أحد قيمتك انسحب بهدوء وخلي صمتك هو اللي يتحدث عنك.

بدستورنا العراقي نصت القوانين على حماية الطفل حتى يضمنون سلامته وحقوقه وبالتعليم والصحة وغيرها. فما ممكن نوظف طفل دون سن الـ15، وأي إساءة أو اعتداء على الطفل تعتبر جريمة، ولكل طفل حق بالتعليم والرعاية الصحية. لذلك راقب بيئة الطفل ولا تتردد تبلغ عن أي اعتداء أو مخالفة تجاههم.

تعرف أنه أي شيء تسويه ممكن يرجع لك؟ يعني أشبه بقانون الانعكاس، فسلوكك يأثر على الناس وبالمقابل سلوك الناس يأثر عليك. فالاحترام والصبر يجيبوا لك احترام وصبر، وإذا ابتسمت بوجه أحد راح يرد لك هذه الابتسامة وراح يصير الجو أكثر ودية. فابدي بتغيير نفسك وراح تشوف التأثير على كل البيئة اللي تعيش بيها. تعامل ويا الناس مثل ما تحب يتعاملون وياك.

الراقب دائماً شحن الموبايل وشحن السيارة ومرات حتى شحن باقي الأجهزة، بس الراقب شحن الدماغ؟ نعم، شحن الدماغ، لأن البقاء بأماكن مغلقة لفترات طويلة رح يقلل من تركيزك ويزيد من شعورك بالتعب، ولما تتنفس الهواء النقي راح يزيد عندك تدفق الأكسجين للدماغ وراح يحسن التركيز ويخفف التوتر، وهنا أنت شحنت. فحاول تخصص 10 دقائق يومية للمشي برا أو تفتح النوافذ تجدد بيها الهواء، هذا بس اللي تحتاجه حتى تشحن دماغك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تحب تتابع الأخبار وتشوف شنو اللي موجود بهذا العالم وشنو الجديد. هذا الشيء حلو، بس بنفس الوقت ممكن يأثر على صحتك النفسية. شلون؟ إذا أنت من النوع اللي تسمع الأخبار السلبية وتتابعها على طول، فرح يرتفع عندك مستوى القلق والتوتر بدون ما تدري. هذه التغذية العقلية المستمرة بالأحداث السلبية تترك أثر نفسي يتراكم ويا الوقت. فحاول توازن بين معرفة الواقع واستهلاك المحتوى الإيجابي والهادف والمهم. يعني حاول تغذي يومك بلحظات من الهدوء والراحة والأخبار اللي تفيدك.